0: أوفيجيوم دفيريا سيغستا هبدوما دي قوارتي.
1: كانت كورس موناكوروم اكس اوردين بنديكت نورم اباتسيا ابود سيلوس ان إيبيريا.